سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك مرادان جتون جياني جي مراشين جي لوراد دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برفا قريشي

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي مقران عيبرا برينا مفكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل أكو حمجان دنجيتا يقشتن زليمونا يبوزلو
1: سي هوا تدنجك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاوي المد الزو كدشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شهر

چرخا فلكي هبكم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا مهردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزوره

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردن زراب دم شوشيا تيجي قلاب ای دختره بجنا زراب ویران از مالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm, girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum raştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed renk azap. ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب. عشق مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: يا هلا بالكريمي والطحين ما كنا برد البيت يا كريمي هلا هلا
1: يا هلا بيك
0: وهذه باسه من الكريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا
1: بيك هلا بيك
0: شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت
0: خوش قلطي بكري عصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبش اجي خصيصي بلا قطعة شاي خوش بو كلمة الشركي هيدا بكلم هيدا
3: لا بلا شريباني ما عم جاي خلي سوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري تزيزي خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا تشريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنو شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله تشوف كوزن شاي البزة
1: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكرا لباني گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما دلشاد و حيران بلي سيداي اشترا ديار بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميري بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسن بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا دليك جياين ديرسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و موفانه، دیده برخواه قریش و یمان.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: Ya Allah, ya Allah. Burvas. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ أنا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة أتكلم.
2: جاية من كردستان.
0: من بابل؟
2: من كردستان.
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغله، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز. احسنتي.
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة برواز.
0: اسمعوا.
1: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا، اول شيء انك انت موهبة جيدة. بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبداية بانك انت موهبة جيدة، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية، وبعتقد انت بوجودك بأرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية. فبحييكي
0: طبعا.
1: انت حبيت كتير المكس اللي عملتيه، كردي الأوف الأهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فأنت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
3: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
1: بالكردي.
3: بالكردي.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.

فناني جردن علي فناني جردن قزاي بوزر تجي فناني كل هذا كواي لبا تاني جي فناني كاصيرة سكات باي تلي بيتي فناني حبرة قلم ما يدرانا هو فناني حبا مرجانا سين يا سبي فنا بلك يا بر فشيا بينقول اسمي كلا تجي شيا ولا زره هو كتاب شيا شارة في حماي شورة تيلي من أقل شيء نهي نبون جسر جسر ماي أمر مسدك سال بشن تيلس بيرشنا من فايدة هذا سير بكمية شمية حياة الدنيا خوش شباب زي وأخذكم قليكم بجنان لا لا شانو تبرجي أزي وأخذك بدوران عاد الدنيا يسار من تهل يا مزلي من ذرنا تهل تهل آخ تهل يا ويل تهل يا هيل تهل يا ما خاي لا قل له أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش آبا از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کن دو ویش بینی قواد مرم ببیجن تینی از شوش دم ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر مدان بر توان شدید ببیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دامشتر داران دار بستا ببیجن تینی بره خصم ببیجن تینی بره مدان قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملبا ببيجن تيلي تيسر شالي ما غشان لكرم ببيجن تيلي بشتا خمدا لكرم بيقيدا شالي بكرم بخيلي حسالي دا بزن كادرين بوشتا يا خشان

تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدا يقول زيرا فتناتك كيف سيجيرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم دا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفصالي دا بردل كادل امي بشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردلي ظالمي سار حفصالي امي تمام مزيبتو تكتم الرامي سانا كشتا دخوا عازم وينه برسا تيليام ذكرد بيجا بشر رنگي چطم تيلي تيليام يكا بنزر چاو وکیل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید علی گدیه ګلو وشو یی حرتونی مسل مال ابو ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسکر ور دیلی تو سیر بگیشال حفشاله م تمام و در رامی شانه کی ته خوازم قارب ګاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاور ات نه هلی وای ما خای
1: حفشاله م تمام حرتونی مسل مال ابو ته مو ته دو اسر جبون رامی شانه کی کر بر دیلی اي قد يا حف سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد مري

قرامن جكبري مرمر شينكن بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف ونازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردم زجاج ونازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال ونازكة دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم معلم خراب.

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ناي سيهاوتا
1: دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروانی ما بابری کتیلی شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بندلی من میدان جبو هر

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين فار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش و یمان

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

وإذا جمي جت لي جمك السارة كسي خير فازي وجوابك ببش خالي مني عبدو بقيرة بلا جمي جت لي والدشت فوتين البنات غريب وغربة كاري خوابك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو.

في جوهان رجع محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دجيه بوشماني اختياري تي